xamalon na yonent yalla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñune marra Suleyman bi mawkibihi ala namla فقالت النملة سبحان الله العظيم ما أعظم ما أوتي آل داود فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين أنت يا سليمان rombu won na ben xorondom xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Suleyman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawtefu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa kër Daoud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñi dañu reuy may ndeke Suleyman degg na waxu xoronom bi Suleyman daldi muñ daldi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mu ne mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ni ey way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feey

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أك مباخم تسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط عبد الله جوب

suuf su bu len ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolou su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma mu ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonenti yalla nuh mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna téggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati'in najat fa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar li'annahu huwa alladhi yamliku al maghfirata duna ghayrihi ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح بغنا أو نتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا يتم نيو تيريجي ca tefesu muccuga lolo taxone mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëcc jëma leen ci ragal yalla ak top ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي الله نوح دون و أو نتم موم دين جيجي ون أي نب يو جم ديغلوك نب يو خل لو تأم خل وانت دي نب يكو دون ديغلو nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tex ci degg lu bax ak yiw xol ya ko warona tatan waw nañu ko mi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ak ba ciek

على الله ورا الله وليس نتكي لتح ما ورا الله وليس نتكي مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامجو سنسيكو تاردل نخفوقنا نمام أدونا طوالة ركلة طوالة ركلة سليكو سمي مول لفوق يوم تلفنا لفوق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جي سن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريت بجا.

كم لذ بالأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلتي مكدبلكدي غناو باني سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam. Nax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy won ne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamante ni yàlla ci boppam moo ko digle. Ñu ne qad manaxana allahu muhlatan littawba qabla an yaquuma alkiraamu alkaatibuun littadwiin faqaala sallallahu alayhi wasallam inna saaxiba alshimaal لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب الواحدة. نيني يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بكار رك ماي نانيو نيو توب كو لو جيتو

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سنخرج سنصبي الشيخ أحمد التجاني لو دلسينو تكتن يلا أكباخم كسين إميسيو كلمة الحق أنك سنخرج فبجا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leen andil waxtaan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeeneel mbokki gis ngeen ne alquran moo di téere bi nga xamante ni moo di dusturul muslimin di constitution jullit ñi lépp lu jullit di wut mu ngi ci biir alquran kon jullit warul jéggi alquran di jéggani feneen moo tax ñu wax ni fa inna alquran alazim fi ghayati tabaqati alfasahati walbalaga وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran moo féete lépp kaw gis ngeen ni fasa gi alquran am benn wax amu ko gis ngeen ni itam balaaga bi nekk ci alquran wax bu jot wax bu jekk wax bu yiw wax bu matale lépp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba léegi gisuñu ci wàllu wax daraja bu ni toll fa mu yegg itam benn wax yeggewu fa moo tax yàlla di wax jullit ñi naan leen afala yatadabbaruuna alquran yow yonent bi waxal jullit ñi xanaa ñoom settantaluñu alquran mu waxaat ci beneen aaya ni su fekkonte ni jinne yi ak nit ñi dañu dajaloo woon di dimbalante pour ñu jéem a wut téere bu mel ni alquran wala bu ko xaw a niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtalayu kàttan kon yàlla lancé na défi jëm ci bépp waxkat jëm ci bépp pànk mu nga xamante ni taxaw na pour opposer alquran di wane xam-xamam di wane balaaxaam di wane fasaxaam yàlla nee na kuy jinne yaag punkali cheytaane yaag fóore yaag borom xam-xam yi ngeen naw ñépp bu ñu dajaloo woon doon dimbalante duñu indi lu mel ni benn xaraf ci alquran kon gis ne ne alquran nekk na fi aala almaratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن منجيش أي مرتبة يري noonu itam la lamboo ay njëriñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko de wax te fekk nga mangi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo nax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolo tax yalla wax ci alquran ni قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخاتني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre bu fekkonte ni geej gi dafa nekk encre li fi nekk ci garab yépp nekk ay plim nekk khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci biir alquran neena danañu bind ba geej ya jeex ñu bind ba khalima yépp dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul anfal ak baraa mudi ben sar waye waxne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar yu ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

يريدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين

متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان

تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولجي مبكي دقلو كهي سن خادث سن صبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أن لك سن بك عبد الله جوب في سن إمسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي جناو بنو سنتي الله جولي تي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيوم أك صحابم دلو سنن فسيني وقتانك يين تي كومبورتمان جولي بو جيجين aji gëm ci jigen comportement ci l'islam ci len fasiyene waxtan tay ci katanu yalla ak mbaxam buñu démé ci alquran dañu ñu gis né amna ay ngigël yu yalla joxé ci ay comportement yu rafet yo xamanteni julit bu jigen bi war nako melawo. Yalla waxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يالله موغي واخ اك وي گم نيو جيجين ني مودي جوليت نيو جيجين ني مون ياو يننتبي صلى الله عليه وسلم وخال جوليت نيو گم ني نلن نانوي دم سيني بت نانوي گورگورلو سي سام سيني پي buñu feñal itam seeni tar ludul la ca wara feñ te modi kanam ga ak ñaari kenxiya ndax jigen leppam awra la ba mu dess kanam ga ak ñaari tenxam mu melni kon jigen ni war nañu gor gorlu ci comportement bi nga xamanteni yalla diglé na pour jigen ni melawo ko té modi luñu mëna gorgolu ci neub seeni awra ñu def ko ndax dana tax ñu gëna jubok seeni borom. Yalla neena la ci wara feñ nak modi kanam ga ak ñaari tanqiya mune wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna nanu wacce nak seen muraya

أربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. مملني سيدتنا عائشة نينا كروك دي آي بي واتشي نينا كروك سيجنا نبوباخ خمني روح دقي على سما بروم دقنا سما توات نينا تيتان فارلنما نينا موتخ فنو فما مسانا فتو مسانا أمي ما نام كف غو خمنتني كفو متل نيون صغنا يننتي بي نوكاي دفنتي كسنو بير. Nena Zainabu bintu Jahsh dan na wax ne man de sama sey ken defé wuko ci jakka ñung ko defé ci sab'u samawat waaw ci fawqa sab'u samawat len defé sama sey yalla nga defé sama sey ci arash yen nak ci jakka yi len maye. Nena man sama titer modi dama dan wax ne man de sama titer modi bama nit ñi takale yalla ma sekkal waaw kon yalla sama xarit motax bi ciowle amé nena dama ne yaay man di duma gërem kenn la dul gërem kudul yalla ndax ñepp gëmon na ne takna waaw yalla mi nga xamanteni nak moma sétal man dal moy sama way waaw kon nak dana ko delu njukkal mu melni tuuma ji taxon na yalla yett julit ñi ne len lawla istami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra وقالوا هذا إفك مبين موتاخ جوليت دا فوارا رافيت نجورت يالا ني يين جوليت ني لوتاخ ديغن ديغي كادو جي و ني گم تي يين ام گم گو وير لوتاخ بروتيجي و نيو ديفوندر عائشه لودول ني ام نياو نجورت تي ني ديف نكو جوليت دا فاي رافيت نجورت لو ملني بو دالاتي جوليت داغن دي رافيت نجورت تي ني امول دالا جارال ساخ نغي جي ني امول waaw ngir protéger deru nit waaw ndax nit ki su xasse wax la ilaha illa allah deretam aram na ken waru ko tour alalam aram na ken waru ko jalgati waye tam deram aram na ci nit mu ci sanni kaddu safan kon kaddu safan bu ngeen ko deggete ci sen mbokku julit teggelanuko parce que lolu moy li nga xamanteni moy l'islam bu wer kon nak ñiko don def ñepp nanu len yar dañ leen yobbu ci jakka ja door leen juroom ñett fukk yar ndax ko xass gor dañ la wara door juroom ñett fukk yar kon ñom ñiko def dañ leen door nak juroom ñett fukk yar te Abdoulaye ibn Ubay mi nga xamanteni moy njitu nafiqi te lu njit njak la te mom moy njak mom ëlëk dana xam man may kan waaw mom ëlëk dana xam may kan bu ëlëgé dana ko yobbu ci darakal asfal minan nar li Abu Jahl di bon bon li Fir'aun di bon bon mom Abdoulaye ibn Ubay moy gëna bon waccu way ñooñu ndax nafiq la te kat al munafiquna fi darak al asfal min an nar kon ndeki nafiq mo gëna bon waccu way sax yéfer bi nga xamanteni dafa taxaw face à face ak yonent bi ne ko gëwuma la bëgguma la ndax koku dafa sincère waaw su ko defé nak ñu moytandiku ndax fexé ba am al imanul kamil mo gën nga am imanuk munafiq baaxul
te moy

0: أجلك وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
1: الله الله الله الله أكبر.
2: يفتح عليك.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: سبحانك يا رب، سبحان الله.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي دولي موكي دبلو كاني سان خريس سان صبي شاحمد تجانين دو دلو سيناتي كاتو ميالا اكبا خام تسين اميسيون كلمات الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره.

وتغيّل وحدني إنا جعلنا الشياطين أولياء إلا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا يالنين ينتينيو براي شيطاني نينا نيو أندك غانيغا خمينتيني غمونيو يال يسنبو أمون ليمان شيطاني أندك يو شيطاني أندك يو سوغان دفين برينا لاي دف نيني دي لجاج جيت سيون دي چنك do faalé sax war yiñ lay war lutax do ko faalé ndax shaytané bi and ak yow xam nga bari na ko xamanteni mu ngi nan sangara te shaytané and ak mom shaytané fexé ba muy nan sangara waye amul conscience bu ko won né ko shaytané ngi and ak yow bari na ko xamanteni tay jog na guddi soldalam fasiyene addu kalpé té xamul né shaytané and ak mom lutax ndax amul conscience bu ko wonné shaytané mo and ak mom.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنني تيار دوغن جنني دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيد شيخ احمد تيجان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك سين إيميسيون كلمة الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنو بنيو سنتي يالا جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndinkane yoy nga xamanteni yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wa sallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonentibi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roy lo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yonentibi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roy lo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis bamu juddo sallallahu alaihi wasallam te yonentibi sallallahu alaihi wasallam lam wax te jef ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wer wi ñu fateliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah motax amarna Allahu 'azza wa jalla bi ta'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha 'an rabbih wa bil iqtida'i bih wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدين بوكي دبلو قدي سن خريس سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة كتني يلا أكباخم سن إمسيو كلمة الحق أنت سن بوك عبد الله جب.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني دليل نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالا دانا كونتان لول بيك لول في جامم بو توب مانام يالا بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامنتيني اي دو خان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp na la wé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaawteef ci ñaawteef yi toggo won nako waye xey bis xola ma xalam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci jam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki bamu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilometre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilometre te mu nek ci all bu nga xamanteni da doon fetal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotale yorul ludul ben gelem te nox ma muy nanak ñam wa muy lek yépp mu ci gilem nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam geurit gelemam geurer ko biko gelem geurere mu jog xol xol gisul gelem gi mu weur weur gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali te itam bala fa ag doxo ay werr la te wax deug yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gelemam nga mu delu wat ci ñak yaakar toga ci tatu garab ge tedd di nelaw nen fi na fi tok xaar de na xam na ni fi mom gisuma fi luma lek gisuma fi luma nan fu mu tudate di nelaw dumu bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di kontane yenen ci bi neena kontante gi yalla di kontane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena kontante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci kontante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ga ba tax sax mu kontant yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lu muy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dana bekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakar ya mu togo yalla do tok ko jegal ko muko lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla
1: waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci gemne rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fas yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yi yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibax bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibax kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم يلا نكتي موم مجلي كي ينتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bu guddi jotee dana talal loxoom jëmaliku ci moy katu ci ñu doon moy ci bëccëg bi ne leen yéen ñi doon moy ci bëccëg bi talal naa leen loxo ku bëgg a tuub na ñëw ma jéggal ko ay bakaaram ne ne itam bu bëccëg jotee dana talal loxoom loxo yërmandeem ne yéen ñi doon moy ci guddi gi talal na len loxo yermande tuub len ma jegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so non la koy dekke itam ba jant bi sank kon nak ëlëk ku saggan ba malaaka yi duggal la safara yow la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax ني الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام. دين تاني فكل بي أكنياش مودي بونت الإسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم دين كنا نجاب بي بونت الإسلامي. بونت الإسلامي نك جرومي بونك لانو يو خمنتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يويو يوي فون لمادي بيكي نياك ريك نيك بمنا بنا تخاف جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
2: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام البيت ألا أدلك على أخير قل يا رسول الله لا أصوم جنة وقد تطفئ الخطأ كما يطفئ الماء النار وصلاة في الليل ثم تلا له تعالى تتجنبهم عن النار لا يعملون ثم قال ألا أخبرك بأمر وعموده وذروة قلت لا يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعمودات سنامه الجهة ثم قال ألا أبي ملاك ذلك قلت يا رسول الله كف عليك هذا وأشار إلى لسانه قلت يا رسول الله لم أعلم ما نتكلم ثكلتك أم وهل يكب ناس في وجوههم إلا حصائدهم جبر رضي الله عنه كنا صلى الله عليه وسلم عندك متوك ابن بيس ما جيجي كل نيو عندني ريد نمانيكو يابي نمو جف جوخ منتين جفي دنمودنا سوري المس نما يو معاذ نمين مؤمس واي lu yolla ci ka yalla yombal ci mom ngir mom do mëna lool ni yalla bëgg mom ko mbax amodi rek nga jël la baña bokalé nga saxal jull joxe azaka woru koor ajin makka bop ne ko kon fonki joy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sot ak safara wante yonent mbaxam yamu rek waxat na maaz ne ko ndax duma la bunti sa soci Muaz neko ahad kuma ngi denk ko nax wor na lol nax la ci bo de wor du dug ko saraxe fay ñaawte comme ni ndox di faye sara bo e le musul li ci ay tul ci fay ndari loy saraxe ni ko guddige xaj di julli ene lolu itam masaba bu reey yi wu reey ngi ci de ko ne ko waw xana du ma wax la lan capitalu julit bi xana do ñew wax la moy fond ma ji xana do ñew nga baxtalu mirmi ne ko ah kay mu yow yonent yalla yonent bi wax mo ne ko ma lay ne capitalu jul lu nit ci mu xey ba l'islam wir ci l'islam wir mo di ngay sulli ko sa dekk dem ma ko mëne su ko nit defé amna capital waaw legi lepp lu mu bëgg l'islam yi dol ci dol yi dañ ko mëna man li yegal ne fo islam modi julli julli wul rek ken dula liman julit ni waaw ku doy julli wala ki baye ji ne julli ne ko wax yefe mo ne ko itam ma njob baxtalu mi modi jihad jihad nak be ci gëna modi jihad ak sab do añaan fexu ba don bac te mañal du nekul te itam di gëna dangereux moy nit xol morum julit bañ ko yep ay febar la yo xni baxul ndax yene ganul julit ak moro itam ñuy mero di fan ndax musibe mu ngi ci ñaari jollu upp ñetti ha su jibo amu dem na dinañ ko recc ñooñu mo yeenent bi wax ne wax muaz ne ko man ci la wax xe itam yul lo xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلو كاتي سين خريت سين سوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتي بي صلى الله عليه وسلم داف نيكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنال وانت نك سما ندايك سما بايي مالا غنال سما بوب ايتام مومالا غنال يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو عمر ديسنا گم nga waye sangam desna Omar togat bamu yag mu delu ci wat yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnane sopna la beugna la yama gëna sax sama ñaari wayjur yonnati wante nak sama bop moma la gënal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neko Omar desna sangam desna Sidna Omar dema tok ab dir dilusi wat ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax yonent bi ne ko sang bi mang lay yegal ne sopnal beug na la lol ya ma gënal sax sama ñaari wayjur beug na ma sama bop mu ne ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko al an ya Omar amanta billah mu ne ko legi nak ngay soga am ngeum gu mat nit bala ngeumama mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari wayjuram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ciofel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom itam ëmbël nañu ciofel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخنا نيوكو غير ريك تيفلم سي نون اخر غومو خير سي خدوي موتاخ جيلي نانتي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلين انت أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمينتني بانجي جلي بانوكفي دانجا وخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نانا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نانا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu al mulk wa lahu al hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nana soko defe denen la jegal say bakar donte sax bari na ba tolni douchu gecc motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra salawat bi ha'ula'i kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal basl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بوجلي بنوبي دان مسلو نينا بات يوتدي بات يوتدي بعدينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لموي تكي مودي يو سما بروم من سجام بي دي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليب راغال واي بو نيمي يالا ليب نيمي لا واو موتاخ نك nit ki warna muslu di ragal keneen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitalal ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitne aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitne aduna ndax bo di wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek baxna te du non nak du noko amé rek mune itam fitne aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne mune ko kon mangi musu ci yow itam ci fitne bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajalé fitna la ci nit ki yal nuñ ci yalla musal ñu ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minin juwayriya bint al harith radiyallahu anha anna an nabiy sallallahu alayhi wasallam kharaja min indiha bukratan hina salla subh wa hiya fi masjidiha thumma raja'a ba'da an adha wa hiya jalisatun fa qala ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ñu ne jëlé nañ ci jigen ju tedd ji di Juwayriya bint al Harith mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam bokku ci jigen ñu lat ñi mo netti jëlé ci sangam jëlé ci bolum kërëm di yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamni kërëm daara la won waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam si mo netti wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam gennon na bis téla xey lol dem ci jakk ji di julli suba néna bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli xam nga jigen ni bu ñëk né daan am jakk ci seen biir kër di fay jullé su julli joté ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko défé borom kër gi mom dem ci jakk ji julli néna yoonte bi na xey bayyi ma ci sama jakk ma ngi tok mom mu xey dem ci jakk ji julli ci néna mu ma fekk ba muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok rek ñaan gune ma ngoy jabutu di ñaan néna bi yonenti bi ñëwé nak mu ngi ñëw néna fekk na ma sama togaay dal changé wul ci suba la fi xeyé wante bi yor joté bori mid yoy ñëw na fekk na ma manki sama krus mu ñëw ne ma waw Juwayriya yow de ni ma la baye won non la fekke wat yow dal yang fi tok rek dise kar mané ko waw mune ah so ñewon de amna ñetti baat yo xamanteni rek man na la ko sax ben yon nga koy wax mu tollok li fi jotta def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi mom du xir ak ray sa bop affaire bi dal mom xam affaire lay nek xam rek nang koy wuté luñ lay dey la rek secret bu ndaw la wanti dal du ray sa bop rek motax xeur di reey sa bop lu ne nga dugg ci xam fa ngay jaar yalla rek mom la mag ni daan wut xam fa ñuy jaar yalla mo taxone fu ne eut bu ne sukk nañ fa pour wut fa secret wut fa mbot mu leen mëna jallale wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam baxina Juwayriya jota yam bu reey bobu yeb lam fa doon def yonnati bi sanako ñetti baat yo xamanteni epp na yi wam cey am epp na ñetti baat ne ëpp na jotaayam bu yagg bobu te gudd ak ñaanam yu bari yoyu yonent bi ne ko digënte bi nga toge fi di reey sa bop ci ñaan wax na fi ñetti baat yo xamanteni buñu ko pesé woon ak liñ fi jotta wax yépp du seen morom mané ko ñetti baat yoyu nak modi subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو يموي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي باتي وخمنتني بونيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نيوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك غاكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك غاكاي واخ سو جولي با نوبي كوكاي تام نيك ندينكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيوكو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصيه السابعه عشره في فضل الذكر مانام دينكاني فوكيل بي جوروم نيار يونتي صلى الله عليه وسلم مونكو ديف سي والو ذكر موني جيلي نين سي عبد الله بن بصر رضي الله عنها عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله نيني جيلي نينتي عبد الله بن بصر يال نغنيلو يالا اك نغرمم نيك تي موم مو واخني امون نا بن واي بو مسونا نييو تي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم واخكو نيكو ياو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم شريعه الاسلام لم واتيتي نيان بارينا لم واتيتي شريعه بارينا كون نك من دا لي ما بغ موي nga wax ma ci salami ñu bop lo xamanteni mën na ci japp ndax li l'islam diglé yépp mënu mako def wante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam orienté ko orientation bu rafet né ko limu lay digal dal pour nga def ko modi la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah salami mumu dañ mukk di toy xep ci tuddu yalla fo tok del tuddu yalla ndax tuddu yalla dal dana tax ëlëk ñu bari raw kon del dox ci tuddu yalla del tok di tuddu yalla tuddal yalla fekk nga taxaw tuddal yalla fekk nga tedd tuddal yalla fekk yaang ci mbolo tuddal yalla fekk yaang ñu wet yow dal fo nek del tuddu yalla rek mom dal batu la ilaha illallah mom na toy xep ci sa lamiñ soko defé rek da nga sebe lolou itam yaronte sallallahu alaihi wasallam mo ñuko baxé ñu né jëlé nañ ci muaz ibn jabal radiyallahu anhu mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yaronte bi wax ko né ko mu wax mom muaz ibn jabal né an rajulan sa'alahu فقال أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا قال فأي الصالحين أعظم أجرا قال أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا فقال أبو بكر لعمر يا أبا حفص ذهب الذاكرون بكل خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل يعني معاذ بن جبل وقنا ني أمون بن واي بنيون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم فكم تعب نينمو لاجكو نيكو أي المجاهدين أعظم أجرا ني جهاد نيب تيون يالا كان موتي أب لا يور كان موتي أب صلدو ني جهاد نيب تيون يالا mune yonte bi ne ko ñi ci ëpp luñu tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñom dañu ci ëpp yool waji lajjat ko ne ko ayyus salihin a'zamu ajran ñi yiw ñi nit ñu bax ñi te yiw te tedd ñen ñu ci ëpp yiw ëpp ci martaba mune aktharuhum lillahi tabaaraka wa ta'ala dhikran manam ñi ci ëpp luñuy tuddu yalla ñi ci ëpp luñuy zikr ñi ci ëpp yool bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe li ba pare muaz neena ci la sogu tuddu nak ngene lu julli suma zakara salata wa zakata wal hajj ci la sogu tuddu nak ngene lu julle joxe azakat aji makka ak saraxe neena

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غيناو بي ني موسلو جي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب di muslu ci mom ci suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf, ndax wër na ni képp ku nga xamanteni yalla jubal nako amul kenn ku ko mëna sank, képp ku nga xamanteni yalla bayyi nako ci cyankuté amul kenn ku ko mëna gindi. Ma ngi sédi di dëkkal ni amul benn bur bu dul yalla mom rek la, amul kenn kuñ koy bokalel. Te ma ngi seede te deugal ni sayyiduna Muhammad jaamu yalla la te ndawam la. Jotal na li yalla tegon ci loxom, matal na itam wëllëre ba laye biir na xet wi, wuññi na njaqareli, jihad na ci yoonu yalla na mu yeye ba yalla xey mom ko. Kon ñu ngi ñaan salatu ak salam yalla nek ci mom, yalla nako yalla defal barke, defal ko ay ñoñom, defal ko ay sahaba. Ginaaw lolu nak tay dañ leen andil waxtan waam solo te modi julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam, li ci nek ci ay ngeenel, li ci nek itam ci yiw ak ahadith yi ci ñew ñaax ci julit ñi pour ñu fonk ko liko def ak ñu xamni itam ndigal la lu joge ci yalla. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khayrul huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نيوني واخ ييب بي تي غنا وير مودي تيري يالا بي لي يالا واخ مو غنا وير تي واخ يي. نيوني تام نجوب ييب بي تي غن مودي نجوبو سيدنا محمد. نينا mbir yeb yi ci gëna yees gën ci bon modi ñu sos ci diiné té bokku ci dina lepp lu ñu sos ci diiné té rafetalu ko luddul né daf ko ñaawal lolu bida la, té bëpp bida ak cyankuté la, té bëpp cyankuté ku ko top safara la lay duggal. Kon yalla ñu ci yalla musal. Qala ahlut tafsir wal ahadith إن الصلاة والسلام على سيد الأنام أفضل العبادات وأحسن الحالات وأعظم القربات وأشرف المقامات، لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يني نين فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jaam bi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhrajal imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muniko yow yenentep yalla bi muniko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddel ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal moma gënal fa in zidta afdal mune ko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko defé ben yonent bi ne ko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in zidta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal mune ko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين ياو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مان كو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel le sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi al malaika wa man sallat alayhi al malaika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as samawati as sab' wal ardina as sab' wal bihari as sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني ينتي بوخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نينا ملائكه دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال موني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه جولي نان سي موم ديكو نيانال نينا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yaw neena dotul dess nak dara

مانعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنا نمر ديلو سو ديلو يا إبن من سنتي الله نيب سمبل خريب

لا إله إلا الله بخن أكثر من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتكم. يتو صلى الله عليه وسلم نينا بريلين بقين دي لا إله إلا الله بلا بسين يو أملو دوسين دي قن ديك لا إله إلا الله با دوتو أمتين يرين كي النخ نستنين يو yalla fenkal jantibi jantibi dan fenke penku sa bu demé bay fenki sow tej ni buntu do jeexna jeexna legi kay yow ma tubul won legi sa tub do amati jeriñ safara rek kon bala boba ñew ma nga bari loy wax la ilaha illallah ni ni tam la ilaha illallah defen ko sa seen niwi manam niou bu xasse dem jeexna dootul meuna te wax la ilaha illallah waxu ñu leen niou di waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam deel wax la ilaha illallah ci ko la ilaha illallah bobu boko te wax

فقالت زائر يا أبتاه، فقال هل تعرفينه؟ فقالت يا أبتي لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فاستفتحي له الباب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي لخمني مودي جنج منيف دي سيدنا محمد أبيرنت له بوجوكي يالا يالا يونيكو مودي يرمني بخير موندي لمدن باخ di nek yermande ci jam yi ak ni ko julit ñu doon bëkk bëgg yépp ba nga xamanteni digu fatoom jégisina leena malaaka moom ñuy wax malakul maut wacc sina pour jël mu xam bi mu yegg see fa gën a buntam ba woo ni ko yaa muhammad yonent bi wax ne man bil baabi ya fatima ana kan moo nekk ci bunt bi yow fatima mu ne ko ak gan la de guñu pour setti la yow sama bay yonent bi ni ko hal ta'rifina na xam nga ko mu ne ko dedet xawmako mu ne ko yow fatima ma ngi yëgal ni koku taxaw moy ki nga xamne moy mabbu banex yi moy takale mbolo ya xarit yi ak soppe yeek wëlëre yi moy jirim lo doom yu goor yeek doom yu jigen yi

النبي صلى الله عليه وسلم لولو سيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بونتي بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ.

يحيوك كما أخر نوح النبي الله. أمريكو سبرم نينا سولا نيخي مقدر سفن نمقدر ونفن يونت يالا نوح يونت بنكو. وما بعد هذا يا جبريل أو بسما فن قدي بطرني أتو يونت يالا نوح يا نسي توب مني بخناده mune ko ko yinta ñak kay na ba def tay rek melni lolu dalon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax ngeen ni bi malaake bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxoon mom rek malaake mi ba dugg fuk ci waxi mu delu ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de tax na mu tudd ma pers ba sama dugg bi xawna yaa yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci

على وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لينا ميسما الدتا ميسما الشتو بلا خمني كتبه.

الأنبياء وقد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يميك ديني والبكة كرفين بات لا إله إلا الله لكو دليك مام آدم دبك بجي يننتي على الشير يوم بجي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتسي جيب سحق عليه السلام أك إسماعيل.

اهل سواء القران او السنه. قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا اله الا الله محمد رسول الله يلا نينا يونتي بي نينا لولو مودي باتو توحيد دك كي سوني يلا نينا ديغنو سوني يونتي بي نينا ديغنو لاخ كات لول لا نيو يونتي باي كون باتو توحيد بوبو

الإسلام باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لنا بما ديك وخبوه باتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يوننتي بي دي با واخ لولو موجو ني جيمبت اك نغم سي سما خول مال عثمان.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.